التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته.

التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن

amah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan alwasilata walfadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن